0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصاله، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

لك ومين. عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصا لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة

عامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وماسيك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
3: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين في أم على هواك
5: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
6: على بحرين FM
5: في رفرش مع نورة أبو الشوك الصباح ليس مجرد إشراقة شمس بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح العمل الجاد وصباح التطبيق الفعال اللي ممكن يغير حياتنا من اليوم الساعة 10 الصبح بعد ما ينتهي البرنامج مباشرة. مع انتهاء البرنامج إذا قمنا بالشيء اللي راح أقول لكم الحين، فهل أنتم مستعدين أيها السادة والسيدات الأفاضل في برنامجنا رفرش؟

إذا مستعدين يلا نبدأ صح. اللحظة هذه اللي نبي نبدأ فيها اليوم بطريقة مختلفة. اليوم في هذا اليوم بالتحديد نبي نبتدي بطريقة مختلفة، لأن الحلقة اليوم مش مجرد معلومات، هي إعادة تشغيل لحياتنا، رفرش لحياتنا. هي تعرفون لما تطقون حبة الـ F5 في الكيبورد في الكمبيوتر، شو تسوي لكم هذا الحبة؟ تصيركم رفرش. هذه الحبة لما نطق عليها فعلا صير عندنا رفرش في حياتنا في جوانب معينة. فاليوم بإذن الله احنا ما راح ننتهي من هذه الحلقة إلا وإحنا حصدنا بعض الأشياء وقررنا بعض القرارات، واللي هي أنك أنت لو سمعت معلومة اليوم في البرنامج وشدتك هذه المعلومة، توقف عندها، خلها في بالك كم من ثانية واسأل نفسك، هل أنا بيطبقها؟ هل حل أنا أحتاج هذه المعلومة أن أطبقها ولا لا؟ وبعدين اسمع لنفسك وشوف احتياجاتك وشوف رغباتك، وحاول انك تكون جاد اليوم مع نفسك ان ما تخلص الساعة هذه الا واحنا مستفيدين ومطبقين لو معلومة واحدة من معلومات البرنامج. هنا راح ناخذكم ما بين شلون نعدل نفسيتنا، ما بين شلون احنا نقوي انفسنا، ما بين معلومات حلوة وظريفة وخفيفة، ما بين ايضا شنو هي الاشياء اللي تقوي عقولنا ونكتشفها عن انفسنا. في معلومات كثيرة باذن الله راح تخرج من خلال هذه الحلقة كل يوم، وأنتوا إن شاء الله أشخاص يعني مستفيدين ومستمتعين في نفس الوقت. فنقول بإذن الله اليوم صباحنا صباح الجد والاجتهاد وحصد الثمار. راح أكون معاكم نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.

اليوم بإذن الله في حلقتنا راح نتكلم عن سر شباب ولياقة كريستيانو رينالدو. راح نتعرف عن هذا السر واللي قال لنا طباخة السابق، قال عن أشياء هو يسويها. راح نتعرف على عاداته اللي خلته يوصل لهذا اللياقة ولهذا الشباب، وكأنه في عمر 21 ما شاء الله تبارك الله، برغم أنه طبعا مثل ما أنتم عارفين يعني وصل في الأربعينات. أيضا راح نتكلم عن حقائق مثيرة لا تعرفها عن العقل البشري، وأشياء ترفع من طاقة الإنسان غير معروفة عند البعض، وراح نتكلم عن تناول الإفطار شلون ممكن يساعد في اكتساب المرونة النفسية. بمجرد ما تتريق يصير عندك مرونة نفسية، شلون راح نقول لكم في هذا الخبر. أيضا راح نقدم لكم أيضا معلومات قد تبهركم حول العالم. Refresh.

اليوم جونا حار خلال النهار ومعتدل ليلا، ودرجة الحرارة الحالية 34، العظمى لهذا اليوم 40 والصغرى 24 درجة مئوية. الرياح متقلبة الاتجاه من 7 إلى 12 عقدة، حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. الرطوبة النسبية الحالية 18%، العظمى 80% والصغرى 15%. أما بالنسبة لموعد شروق الشمس لهذا اليوم فكان في تمام الساعة 4:52 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:15 مساءً.

0: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين FM. على بحرين.

0: أكيد سألت نفسكم يوم من الأيام أشلون كريستيانو رينالدو للحين محافظ على لياقته وطاقة لاعب بعمر 20 وهو ما شاء الله داخل على 40. أكيد مو عشان جورجينا بس، في سبب آخر، خلونا نتعرف عليه.
1: بارتي كريستيانو
0: السر اللي المفروض نعرفه يكمن مو في تمارين خيالية ولا أكل غريب مثل ما الناس تتوقع. السر قال الطباخ الشخصي لرينالدو السابق اللي أخبرنا عن نظام اليومي، وقال إن الموضوع كله يعتمد على الانضباط مو التعقيد. هو منضبط وليس معقد في الأكل أو في أسلوب حياته. يقول رينالدو يبتعد تماما عن الوجبات السريعة، فاست فود أبدا ما يأكل، سكريات أبدا ما يأكل، سهر ما يسهر. إنزين هو نفسي في كل شيء بس الفاست فود. إنزين لدرجة إنه ما يحط سكر حتى في القهوة. أوكي، نظام الغذائي بسيط جدا، يعني ممكن تسوونه وتتعلمون منه. بيض، أفوكادو، دياي، سمك، أرز، وكل الأكل اللي يكون من مصادر طبيعية ومرتبة، يعني أكل نظيف

أوكي يعني ما يأخذ أشياء معلبات وهالأشياء، كله أكل نظيف. أيضاً الغريب بعد أنه ما كان يحب يأكل قبل المباريات، لأنه يشوف أن اللعب والمعدة ممتلئة ممكن يخلي الجسم أبطأ وأثقل، فهو يفضل أنه ما يأكل أثناء المباريات. أيضاً حتى الخبز والمعكرونة تقريباً شالهم من نظامه الغذائي، وكان يعتمد أكثر على الخضروات للحصول على طاقة أكبر. فباخا يقول إن أكثر عادة يشوفها ضر اللاعبين هو بالنسبة له هي السهر، خصوصاً على ألعاب الفيديو، إن حسب ما قال رينالدو، أوكي ألعاب الفيديو بلاي ستيشن وهالأشياء، لأن السهر يخرب النوم ويزيد الأكل الليلي العشوائي، فبالتالي الصحة واللياقة واللايف ستايل يعني يبكي في الزاوية إنه يصرخ. أيضاً الرسالة اللي طلعت من كلامه مو بس عن الرياضة، إن أسلوب الحياة اليومي من نوم وأكل وانضباط ممكن يصنع فرق كبير في طاقة الإنسان وصحته حتى مع التقدم في العمر. ربما تكون أنت اليوم مو بلاعب كرة ولا رياضي ولا مهتم وايد في هذا الجانب، ولكن تهتم في صحتك لأنك تحب نفسك، لأن بالنسبة لك لياقتك ومزاجك وطاقتك وايد لهم اعتبار عشان أنت تبتدي يومك بطريقة فيها جودة. فربما تتبع نظام كريستيانو رينالدو، تبتعد عن السكريات، تبتعد عن السهر، تبتعد عن الأكل العشوائي الليلي أو حتى عن الفاست فود، ويلهمك هذه خلينا نقول الأسطورة في مجال كرة القدم أن أنت فعلا تغير your lifestyle. لأن باي ذا وي أقول لكم شيء، الناس مع الوعي الصحي خاصة من بعد الجائحة واللي مرينا فيه، صار الناس عندها وعي صحي كبير، يعني خلينا نقول 90% من الناس صار عندها وعي صحي، فأغلب الناس اليوم تميل للأكل الصحي الأورجانيك، تحسين اللايف ستايل. فإذا أنت كنت شخص ما يهتم بهذا الجانب، الناس بتنظر لك نظرة أن أنت ما تحب روحك، يعني بتشوفون الهالات السوداء تحت العين، الشحوب، التعب، الإرهاق، الأكل الخربطة الأوفر، يعني صبح وليل ونهار ومغرب وعشاء وأوفر، فبيحسون أنه اشتحوى، يعني ما يحب روحه، ما يهتم في نفسه. فلازم أنت أيضا كواجهة اجتماعية تظهر هذا الشيء إذا أنت كنت تحب هذه الصورة وهذا الأمج. ففكر وقرر، هل تبي تصير مثل كريستيانو رينالدو ولا تبي مثل ما أنت تقرر.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للعقل

عقل الإنسان للحين يعتبر من أكثر الأشياء اللي تحير العلماء عليها، ومع كل دراسة يكتشفون شيء جديد. عشان كذي خلونا اليوم نعرف إن هذا المخ الصغير اللي براسنا قاعد يدير كل تفاصيل حياتنا من غير ما نحس. راح نقول لكم بعض الحقائق المثيرة التي لا تعرفونها عن هذا العقل البشري. من أغرب الأشياء مثلاً إن بعض الناس إذا قاموا فجأة من النوم يحسون لحظات إن جسمهم مو قادر يتحرك، يعني أول ما يقعد ما يقدر يحرك جسمه. ليش؟ كأن العقل للحين ما استوعب إن الجسم صحة وإنه هو خلاص احتاج يعني إنه هو يقوم. فهو لا، هو تشوفونه يحتاج ثواني عشان يرجع يعيد ترتيب هذه الأشياء ويعيد وضعه الطبيعي ويقدر يقوم يتحرك. عشان كذي إذا توقظ أحد مرة واحدة يسوي شي يثبت مكانه، قوم يا شيخ، ما يقدر يقوم من يعني لازم شوي يخزك كم من خزة وبعدين بعدين يقوم. ليش؟ لأنه يحس أنه مو مستوعب، أو شي يستوعب بعدين يبتدي يتحرك. هاي من الأشياء اللي اكتشفوها العلماء. أيضا أنتوا أيضا اكتشفتوها مع الناس اللي عاشرتوهم وشفتوهم. من أغرب الأشياء مثلا أن بعض الناس يعني لما، أو خلينا نقول بالأحرى، إن لما المخ يعني يعاش في حالة صدمة، المخ يستهلك تقريبا 20% من الأكسجين اللي نتنفسه. يعني رغم أن حجمه صغير مقارنة بالجسم، إلا أنه يعتبر من أكثر الأعضاء استهلاكا للطاقة. شفت شلون؟ يعني هو المخ من أكثر الأعضاء استهلاكا للطاقة، فلما

المخ يعيش مثلا في حالة أنه يتطلب أنه يحصل على أكسجين أكثر فيأخذ طاقة من الجسم أكثر وأكثر وأكثر. أيضا يعد فرق معالجة المعلومات بين الرجال والنساء مختلف.

للتفاصيل الصغيرة. فكل واحد يشغل يعني الفص الأيمن أو الأيسر حسب النوع، سواء كنت رجل ولا مرأة. وفي ناس لا ما شاء الله عندهم الفصين متوازنين، فلذلك دائما يقولون ان لان الرجال وايد يستخدم الفص الايسر او المراه تستخدم اغلب شيء الفص الايمن، فامراض النساء تكون مختلفه عن امراض الرجال. سبحان الله، بسم الله عليكم. ولكن هي كذي تصير لان انت شلون تشغل عقلك. لكن لو كان عقلك متوازن بين الفصين هني راح يكون حتى جسمك متوازن من جميع النواحي، وهذه هي الحالة الصحية المثلى مثل ما يقولون. أيضا إذا كنتوا تحاولون تتركون الوجبات السريعة وفشلتوا بسرعة، يمكن السبب مو ضعف إرادة. ليش؟ لأن الدراسات تقول الدماغ يتعلق فيها بطريقة تشبه الإدمان، عشان كذي التغيير التدريجي يفهم العقل أكثر من التغيير المفاجئ. يعني لما يجي أحد يقول لك أنا خلاص من يوم رايح خلاص، يقطع عرج ويسيح دم، هاي لا صدقة. لأن اللي يقول لك خلاص كذي مرة واحدة هو حين في حالة يعني كذي منفعل، يبي يسوي شيء، يبي يغير، ولكن ما يستمر التغيير. يستمر التغيير لما يكون متدرج، تشوفه على ساعة قاعد يحاول انه هو يسعى انه هو يتغير، هني يحدث معاه تغيير. ايضا من الاشياء الحلوة ان الاطفال اللي يتعلمون لغات بعمر صغير غالبا تكون ذاكرتهم اقوى، استيعابهم اعلى مع الوقت. فعكس الاطفال اللي يدخلونهم مثلا سيدة صف الاول، يعني ما تودونهم مثلا حتى التأهيل الكيجيز او هاي، يكون استيعابهم ابطأ. يعني في ناس ساعات تقول والله اضطريت ان انا ما ودي مدرسه، ما ودي روضه، لكن للاسف هذه ممكن ياثر على استيعابه، على عكس الاطفال اللي راحوا من النيرسري كي جي 1 كي جي 2 ما شاء الله يعني ختموا على نطاق التعليم للاخر. فهذين استيعابهم يكون اقوى، ذاكرتهم تكون اقوى، حتى يكونون تعليمهم اسهل. ايضا اذا كنت مو شاطر في الحسابات والرياضيات لا تتحطم. ليش؟ لانه يمكن يكون الفص الاخر من الدماغ هو اللي قاعد يشتغل اكثر، وانت ربما يكون عقلك مبدع اكثر، اقوى اكثر في جانب الفن والخيال والافكار المبتكره. يعني انا بالنسبه لي ما احب الرياضيات، ولا احب يعني ما في رغبه حتى ان اقعد احسب وارقام مو بانترستينج، ولا حتى فلوس احسبون من وراي. محمد يقول تحسبين الفلوس زين، فما احب ذي الارقام، احب الاشياء اللي فيها فن ابتكار وهاي الاشياء. ولكن حلو ان احنا نستخدم كل قدرات العقل امانه، يعني حتى لو ما تحب جرب كذي ساعات احسب، يعني count in your mind، وحاول انك تسوي هالاشياء، ف it's a lovely things right. المهم عقل الإنسان فعلا عالم كامل، لذلك الله سبحانه وتعالى ميزنا فيه عن كل مخلوقاته، وكل يوم العلماء يكتشفون شيء يخلينا ننبهر أكثر عن العقل البشري.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للطاقة والحيوية.

احنا نقول دائما حلو ان الواحد تكون طاقته حلوه. لما تكون طاقتك حلوه معناته انت تسوي اشياء كذي وايد عشان ترفع من الطاقه. ف هي الطاقه فوق، فما يصير انت تنزل نفسك مجرد ما انت تقعد مع اي حد او تسوي اي شيء ينزل من طاقتك. فتخلي الطاقه دائما فوق، كل ما كان طاقتك فوق كل ما كانت حياتك احلى، وحتى تكون تجذب الاشياء الافضل دائما لك. فالمهم الطاقه مهمه وحلوه، وفي أشياء ترفع من الطاقة غير معروفة عند كثير من الناس. خلونا نتعرف عليها الآن. أول شيء مجرد المشي، أجلكم الله، حافيين القدمين على الرمل أو العشب يساعد على تهدئة الجسم وتقليل التوتر. ليش؟ لأن الجسم يفرغ جزء من الشحنات الكهربائية المتراكمة. يعني إذا شفت روحك تشوط، يعني تعرفون ساعات أنت قاعد تبي تمسك أحد والشوطة، تبي تقعد وتحس أن ثيابك تشوط عليك، أنت محمد هاي الحركة معناته شنو؟ أنت فيك شحنات كهربائية زايدة، ربما من التلفون، من الأجهزة، من الجلوس على الأرض، حتى لما أنت تسجد في الصلاة هذه كلها يطلع شحنات كهربائية. تمشي على الرمل، تمشي على العشب، يفرغ الشحنات الكهربائية المتراكمة. عشان كذي في ناس كثير يحسون براحة غريبة بعد ما يروحون البحر ويمشون على الرمل أو يتسبحون، لأن كل هالطاقة ذي اللي من الإلكترونيات وهالسوالف كلها تختفي وتروح. وحين الجو صراحة مال البحر مال تان محمد.

صح؟ شيء عجيب. المهم أيضا أشياء ممكن تغير الطاقة اللي هي تغيير رائحة المكان. ممكن هذا المكان ريحة المكان يعطيك طاقة من غير ما تنتبه. ولاحظوا لما ندخل فنادق كذي 5 ستار تشمون ريحة معطر الجو أو ريحة الورد الطبيعي ليلك وهالأشياء أو نعناع أو حمضيات كذي، هذه الروائح تنبه الدماغ وترفع التركيز بشكل سريع وتحسون شي بطاقة حلوة. أو رايحين محل عطور شميتوا ريحة عطر غير مزاجكم. فهذه الأشياء ممكن أنها فعلا ترفع من الطاقة بشكل حقيقي. عندنا أيضا الجلوس وطريقة الجلوس تأثر على النفسية. يعني الحين كل شخص يسمعني شلون قاعد تسوق كذي وانت محندب أحد بنوتردام، تعرفونها ولا لا؟ انت سامت الظهر محمد عدل القعدة ايه؟ لا أكثر أكثر العمود الفقري منتصب قام محمد صلى على النبي محمد قعد انزين الظهر كذي مستقيم، الكتفين شوية على وراء يعني خلهم كذي. هذه ترى يغير من الطاقة مالتك لما تكون قاعد كذي، غير لما تكون قاعد ان انت متملل ونفس السلحفاة غاي صار قبتك جي. لا تحاول شوي انك انت ترفع الكتفين. المخ يتعامل مع هذا الوضع انك انت واثق، انك انت نشيط، ان انت اليوم غير الفايبز مالك غير. فخليك على هالوضعية، حاول انك انت ما تنسى وترجع حق الوضعية القديمة، حتى اصلا صحي حق العمود الفقري. ايضا التعرض لشمس الصباح اول ساعة من الاستيقاظ، هذا اليوم انا سويتها وشايفين ما شاء الله النشاط. التعرض لشمس الصباح اول ساعة ما تستيقظ، متى ما قمت، قمت 7، قمت 6، قمت 10، المهم اول ما تقعد تتعرض للشمس. ليش؟ لانه يضبط الساعة البيولوجية في الليل ويزيد النشاط خلال اليوم بشكل ملحوظ. ف It's really nice. You have to try it. إنزين، في ناس ما يعرفون إن الترتيب البصري للمكان يخفف من الضغط العقلي. يعني إذا رحت مكان بذة ولوية وأشي كذي مزعج. إنزين، فحاول إن أنت دائما ترتب مكانك لأن هالشيء يستهلك طاقتك ويستهلك طاقة إضافية بايدة، وحتى لو أنت بس ما سويت شيء. لأن الفوضى تسبب اضطراب في العقل، فخل مكانك دائما مرتب. الأصوات الحلوة مثل صوت العصافير، صوت البحر، صوت المطر تساعد الدماغ يدخل في حالة من الهدوء والتركيز أسرع من الصمت الكامل أحيانا. يعني حلو صوت العصافير، أنا صراحة استانس على صوت العصافير. هذه الأجواء بالنسبة لي أنا واو، يعني صدق تغير من النفسية. مما كل شيء مرتبط بالطبيعة يعطيك كذي تحس إنه إنك متصل كذي مع الشيء جو ذا فلو، عرفتوا؟ الضحك الحقيقي مو بس يغير المزاج، حتى يزيد من تدفق الأكسجين في الجسم ويحفز مناطق بالمخ مرتبطة بالطاقة والانتباه. يعني مثل محمد دوسري الله يحفظه من الناس اللي قعدت معاهم لازم بتضحك لازم بتستانس. يعني هالناس الطيبة اللي مثلك وشرواك يا محمد الله يكثر من أمثالك، الله يكثر من أمثالك ويعلي اللي مثلك وايد. فدائما خلكم مع الناس ذلين، يعني الناس اللي تحس انه ما يعني الفايبس ما حلو والحياة سهلة وما يركز على الأشياء السلبية. أيضا تغيير الروتين البسيط، تغيير روتين البسيط يكون من خلال استخدام مثلا دائما استخدم يدك اليمين استخدم يدك اليسار، هذه ينشط شيء في الدماغ. يعني مثلا اذا يعني دائما تستخدم يدك تشيل الاشياء تحط ما ادري شنو كله باليمين جرب باليسار، تحس ان في شيء بدا يتغير. تحس انك ما ادري يعني سويت فجاه عصماوي، عرفتوا؟ فهذه ينشط الدماغ لان يطلعك من وضع التلقائيه البرمجه هذه اللي كانك روبوت مبرمج، خليك لا واي حق كل شيء تسوي. بعض الدراسات تشير إلى أن النظر للطبيعة لو لدقائق يقلل الإجهاد الذهني ويرفع القدرة على التركيز والإنتاجية. يعني تشوف شيء حلو في الطبيعة، فراشات في السماء، يعني كذي أشياء حلوة. والأغرب أن الإنسان أحيانا يتعب مو من كثرة المهام، من كثرة التفكير في المهام حتى لو ما نفذها، لأن العقل يظل مستنزف بالطاقة وهو معلق نفسه بين أبدأ حين ولا باكر، أبدأ ولا لا، to be or not to be.

ضيع اليوم ويستنزف طاقته، فدائما احسمها في مخك. تبيها اليوم قول اليوم، تبيها باتر قول باتر، تبيها عقب باتر قول عقب باتر، فاحسمها على اساس انه ما يتم عقلك دائما متوتر ويفكر متى بتسويها. فهذه اشياء ربما ترفع من الطاقه البعض لا يعرفها، وربما البعض الكثير يطبقها في حياته.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

خليك رفرش رفرش للنفسية. شوفوا ويقول لكم أن بداية يومكم ممكن تؤثر على قوتكم النفسية. في دراسة تقول أن تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية إذا كنت تبحث عن المرونة النفسية، فيجب أنك تتناول إفطار صحي والنوم ليلاً 6 ساعات على الأقل، أوكي؟ وهذه الدراسة تقول أن الأشخاص اللي يحافظون على فطور صحي ينامون بشكل كافي وتكون عندهم قدرة أكبر على التعامل مع الضغوطات والتوترات بكل هدوء وبكل توازن. الباحثين أيضاً أوضحوا أن القوة النفسية مو معناها أن الإنسان ما يضايق أو ما يتوتر، لكن يكون أقدر على أنه يتحكم بأفكاره ومشاعره ويتصرف بعقلانية وقت الضغط. أيضاً الدراسة بينت أن الأشخاص اللي يتفطرون أو يتريقون بشكل منتظم تقريباً 5 مرات في الأسبوع أو أكثر ويمارسون الرياضة حتى لو 20 دقيقة يومياً كانوا أكثر هدوء ومرونة في التعامل مع المواقف الصعبة. أما السهر الطويل والفاست فود والعادات الغير صحية فكانت مرتبطة بانخفاض القدرة على تحمل التوتر، ما يقدرون يتحملون ولا شيء. حتى أيضا زيت السمك كان له نصيب بالدراسة، إذ ذكر من خلاله أو من خلال هذه الدراسة ذكر الباحثون أن تناوله عدة مرات في الأسبوع ممكن يساعد أيضا في تعزيز التوازن النفسي اللي هو زيت السمك. فالرسالة اللي نطلع منها من خلال هذا من خلال هذا المعلومة أنه يمكن أشياء بسيطة مثل فطور صحي، حركة يومية أو نوم كافي أنه يؤثر على مرونتكم النفسية أكثر مما تتوقعون. يعني اللي ما تريق الحين يروح يتريق عشان يرقد في الليل هو مرتاح ويكون ريوقه صحي أهم شيء بين قوسين، ويستمتع في حياته ويكون أكثر توازن وأكثر مرونة نفسية.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام
1: ريفرش.
0: كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للمعلومات.

في العصور الوسطى في أوروبا كانوا يعتقدون أن الاستحمام الكثير سبب الأمراض، عشان كذي كانوا نادرا جدا أنهم يستحمون عشان ما يمرضون. ما علينا، نروح الهند. أما في الهند القديمة فكان في جامعة اسمها نالاندا. أوكي، هذه الجامعة تستقبل طلاب من دول بعيدة جدا قبل أكثر من 1000 سنة، وكان فيها مكتبة ضخمة جدا لدرجة أن الحريق فيها استمر شهور، وهي جامعة موجودة في الهند اسمها نالاندا. تخيلوا أن حريق يستمر لشهور من كبر الجامعة، يعني سبحان الله. This is in India. أيضا من الأشياء الغريبة، مدينة كاملة في تركيا اكتشفوا أنها تحت الأرض وتتكون من عدة طوابق، وكانوا الناس يعيشون فيها ويحتمون في وقت الحروب. هذا المدينة اسمها ديرين كويو، الواقعة تحت الأرض. أمس سويت سيرتش عنها وشفت شلون غريبة ومريبة، بس حسيت أني مختنقة وأنا أشوفها، لأن تحت الأرض تقريبا يعني ما أدري كم قدم، وايد عميقة وايد عميقة، بس تحسونها خنقة. شوفوها، سووا سيرت في التيك توك، في كتبوا مدينة ديرين كويو في تركيا وشوفوا هذا المدينة العجيبة الغريبة. أيضا في العصور القديمة بعض الرسائل المهمة كانت تكتب سمعوا هاي المعلومة في العصور القديمة بعض الرسائل المهمة السكرت زين كانت تكتب على رؤوس الأشخاص، أوكي، الرسل يسمونهم، بعد حلق شعرهم. يعني أول شيء يحلقون شعره، كتبون الرسالة، ينتظرونه لين يطلع الشعر، يطرشون الريال عشان شنو؟ يخفون الرسالة، ما تكون الرسالة واضحة، ويكتبونها على الرأس. إذا نعرق شيء المهم يكتبونها وتكون سكرت على الرأس، شيء ويرد غريب بس إنه إنترستينج صراحة. أيضا تدرون ان الفايكينج ما كانوا يلبسون الخوذ يعني الخوذه، اوكي، مثل ما نشوفهم في الافلام. هالصوره طلعت بعدين بالمسرحيات والرسومات وما لها اساس تاريخي حقيقي ابدا. في القرن 19 كانت بعض النساء يستخدمن قطرات تحتوي على مواد سامه داخل العين، بس عشان شنو؟ عشان تكبر حدقه العين، سوالت عيونها ويصير شكلها اجمل. شوفوا شلون يعني ايش كثر النساء يتحملون من سنين، من آلاف من القرن 19 عشان يكونون جميلين، يضحون بنفسهم عشان الجمال. ايضا في اوروبا قديما الشوكه اللي ناكل فيها كانت تعتبر شيء غريب وغير مهذب على طاولات الطعام، وكثير ناس رفضوا يستخدمونها في البدايه، الى ان بعدين شوي شوي شوي شوي بداوا انهم يستخدمون الشوك. أول إشارة مرور كانت تعمل بالغاز مو بالكهرباء، وانفجرت بعد فترة قصيرة من تشغيلها بسبب تسرب الغاز، وبالتالي صارت الإشارة اللي نستخدمها الآن. فرب ضارة النافعة، يعني كان هو اختراع بسيط لكن تم تغييره وتحسينه إلى أن صارت يعني بما يتناسب مع الوضع. فهذه معلومات حلوة أتمنى سوينا لكم فيها رفرش لمعلوماتكم، ونختم فيها حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا إن شاء الله حلقة الأربعاء في أحلى حالاتكم، أشوفكم إن شاء الله بكل خير. خدكم نورا بشوك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل، وقرأ، تدبر، وابشر براحة قلب في العصر والليل.

ولدني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

0: حصل.
1: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
2: يا قلبي فاتك قطار الحب وايام.
1: يتضمن ثلاث أغاني:
2: أنا مفارق وأنا الفارق.
1: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بعد ذاك الزعل كله

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشيره.

0: يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

نسيت احساسي والعشره وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

الفكرة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3، دايما معاك.

0: Star Cafe.
1: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من ستار كافي. عليك واحد يا فايزة، نمسي عليكم بالخير ونقول مساء الخير ومساء الطمأنينة اللي دايما نحس فيها وإحنا تحت سما البحرين. حياكم الله مستمعينا في حلقتنا لليوم، حلقة إن شاء الله يا رب يتنال على استحسانكم، حلقة خفيفة ظريفة لطيفة بنتكلم فيها عن الأجيال. إذن خلونا في البداية نوجه لكم تحياتنا، تحيات فريق العمل، وأولى التحايا تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير. أما مخرجتنا فايزة عبدو ترحب فيكم وتمسي عليكم بالخير وتذكركم وتقول لكم اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. كل واحد اليوم بيقول لي هو من أي جيل وشنو أغنية هالجيل. بعد عندنا محاور إن شاء الله راح نتناقش معكم فيها، لكن خلونا نبتدي بشيء كذي على ذوق فايزة عبدو، غني نسمعها ونرجع ونتواصل معكم نشرح موضوعنا.

0: ثبت الموجة على ستار كافيه. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه.
1: نذكركم بأرقام التواصل مستمعينا 1-7-4-5-2-5-6 في موضوع حلقتنا اليوم. الموضوع خاص بالأجيال، وأنا للحين ما طرحت الموضوع، ولكن فايزة عندها اتصال. فايزة في اتصال؟ في اتصال؟ عطيني أبي أشوف شلون اتصلوا بمجرد أن أهما اسمعوا سالفة الأجيال. أوكي، أنا للحين ما شرحت الموضوع. يلا ناخذ اتصال أول. ألو،
2: يا هلا ويا مسهلا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نواف،
2: هلا وغلا،
1: أسفرت وأنورت
2: واستهلت وامطرت حبيبة قلبي.
1: وين هالغيبة؟ وين هالصوت؟
2: موجودين نسمعكم، يعني وايد طولتوا علينا للأمانة.
1: شوف هاي، يعني تعرفين انزين
2: احنا طولنا
1: ورجعنا، انزين طولنا ورجعنا، ووجهت لكم نداء يا أهل الديرة، احنا ترى رديت لعيونكم. أهم شيء تكونون بخير وبصحة وعافية، هذه أهم شيء، وأهم شيء إن أنا رجعت فعلا أتواصل معاكم وأسمع أصواتكم، هذه بالدنيا ما فيها.
2: الحمد لله، إن شاء الله رجعت خير. آمين. وأصلاً إحنا ننتظركم وما يصير ما نشارك، يعني
1: أنا ما أقوله، يعني يصير
2: أسمع صوتك في الراديو وما شارك ما يصير.
1: حبيبتي يا منواف، وأنا أقول الموضوع ومنواف ما تشارك يصير؟

0: ما يصير
1: ما يصير ما يصير. زين شوفي أنا ما شرحت الموضوع، مجرد بس قلت عن إن اليوم بتكلم عن الأجيال واختلاف الأجيال وأغانيكم باخذها بعد، لأن كل جيل أغاني صح؟
0: صح.
1: وأنا للحين ما شرحت موضوعي. أنت اتصلتي أم نواف، أكيد عندك تعليق. لا لا لا، بعيننا في السوق، بعيننا في السوق.
0: حبيبة قلبي أشتريك أشتريك بالغالي يا عمري. سلام. الله يحفظكم إن شاء الله الأجيال. طبعا كل جيل يعني غير عن الجيل. إحنا جيلنا وأنت اللي تعرفينا جيل السبعين.
1: نعم
0: جيل الطيب، مثل ما يقولون جيل الطيبين.
1: جيل الطيبين
0: بين الطيبين وبين الحلوين.
1: الله الله حلو.
0: أي بين الطيبين والحلوين، لأن إحنا ما شاء الله تبارك الرحمن 70 80 90 2000 ما زلنا وما زلنا حلوين وما زلنا طيبين. طبعا كل جيل ولا مأثراته ولا كلامه ولا أغاني ولا حياته، فلازم كل جيل يواكب الجيل اللي أكبر. وإحنا كجيل طيبين جيل السبعين واكبنا أجيال وايد أكبرنا.
1: نعم.
0: ولازم
1: نعم.
0: كل واحد يتأقلم بالجيل اللي أكبر. واكبنا وتأقلمنا مع جيلنا وجيل عيالنا وجيل الله يحفظهم اللي تزوجوا ويابا وأحفاد. يعني هذه الأجيال لازم الواحد لازم يواكبها.
1: يواكبها صح. لازم. صح صح
0: لازم.
1: يعني يعني وايد ناس يختلفون في هذه المسألة أم نواف، وفي أجيال قديمة تصر على أو تلزم على الـ الأجيال الجديدة إلا يلتزمون بالمثلا شيء هما كانوا إلا أوكي. في أشياء يعني مثل عاداتنا وتقاليدنا وأشياء هاي لازم لازم هاي كل الأجيال تمشي عليها. أوكي في أفكار، في أشياء استجدت في الحياة تتناسب مع الجيل الجديد، قد يختلف معها الجيل القديم. ولكن الجيل القديم بدل ما يعني يكون في مثلا جلسة تفاهم كذي وكل واحد يقنع الثاني، بالعكس أنا أشوف في ناس بعد من الجيل القديم يحاولون يتعلمون أشياء جديدة من الجيل الجديد وأفكار جديدة من الجيل الجديد، لأنه مو بكل شيء من الجيل الجديد غلط.
0: أكيد بلا شك. يعني أنا الأمانة أنا جيل 70 وعيالي جيل 2000.
1: أوكي.
0: فأنا
1: صح.
0: أتعلم منهم وايد أشياء، تعلمت منهم في التكنولوجيا
1: بالضبط.
0: طبعا لأن إحنا ما كان عندنا تكنولوجيا، يعني تطور ملحوظ ويعني الزهار وايد يبين عندنا هي. فلأنه أنا قمت أخذ منهم صراحة، تعلمت منهم أشياء وايد وغير التكنولوجيا وغير في أشياء وايد. بس لكن لازم الواحد حتى وإن تغير أشياء وايد فيه لازم مبدأ ما يتغير.
1: بالضبط.
0: مبدأ ما يتغير. ما علي أنا بواكب الأجيال اللي عقبي، لكن مبدئي في الحياة ما يتغير، وأعلم مبدئي حق الأجيال اللي عقبي. العادات والتقاليد هذه أمرها ما تتغير.
1: صح.
0: كله ما تتغير. أنا وعلي أنا بتعلم منهم أشياء وايد في الحياة، لكن أنا بعلمهم بعد المبدأ اللي أنا بمشي عليه، وبعلمهم العادات والتقاليد اللي صح. إحنا كنا نمشي عليهم وما زلنا فرحنا نمشي عليها، ما زلنا يعني ما يتغير شيء في المبدأ والعادات والتقاليد.
1: أهم شيء أهم شيء. إنزين الحين من ضمن الحلقة بعد اليوم، خلي لأن ليحين الناس ليحين ما طلعوا بعد، في ناس من أشغالهم عشان بس يواكبوننا في هالموضوع، فما بأحرق كل المحاور مرة واحدة. طالما أنت من جيل السبعينات، تعتقدين شنو الأغنية اللي بتختارينها يا أم نواف؟ فاجأت فايزة طبعا أنا يعني طالعتني بطريقة أنها هاوشتني. زين شنو الغنية؟ غنية بنحط مقطع مقطع بس ها؟ كل واحد مقطع.
0: ليش مقطع؟
1: شوف هاي يعتمد يعتمد يعتمد يعتمد عليك وعلى اختيارك وانت تعرفيني.
0: لا لا يا حلوة.
1: يلا بنشوف.
0: حلوة الغنية اللي يولي. أنا باخذها ترى حلوة الغنية.
1: يلا
0: ترى عليك انت بعد.
1: ها تعجبني؟
0: اي تعجبك.
1: يلا
0: آية الأسمار يا زين.
1: آية الأسمار يا زين. قولي لي مقطع عاد عشان نحطها بعد. هاي بقى واحد من الشروط إن الواحد يختار أغنية يقول لي مقطع منها.
0: آية الأسمار يا زين.
1: آية الأسمار يا زين. أنا برد علي.

0: برد.
1: حبك أسرني
0: وده أم شنو؟
1: ودلالك
0: غير
1: أحوالي.
0: الله الله الله عليك. فايزة، هل قدرتي تحصلين الأغنية؟ بلا، لازم تحصلينها، حلوة ذي
1: ما
0: الأغنية.
1: إذا ما في إذا ما في
0: ما في
1: بعد
0: شيء يصعب
1: بنشيد
0: على فايزة يقول
1: أغنية
0: لك.
1: موجودة.
0: إذا أعطيني خيار ثاني.
1: بعد غريب بعد عبد الكريم.
0: شو قلنا احنا؟ الساعة كم الحين؟
1: حلوة ولا
0: الساعة كم الحين؟ الساعة كم الحين؟
1: تو الناس
0: تو الناس على غريب. غريب الحين الساعة كم؟ كم درجة الحرارة؟ يعني
1: لا
0: كله يعتمد على
1: درجة الحرارة. لا درجة الحرارة ليش ما ترى احنا ليش ما يلنا في الصيف؟
0: لا صيف
1: يعني
0: صيف صيف صيف
1: انا يعني بس لحن يعني لحن ويا اوغست.
0: شوفي، دام احنا تكلمنا في هالموضوع، خلينا اوضح حق الجمهور اللي يسمعنا الحين. اوكي المستمعين، احنا اليوم تكلم على اجيال. حصلتيها ايرس ماريا زين فايزه؟ اي اوكي تم حصلنا، بس نكون نتفق على المبدا. بنتكلم عن الاجيال، بخبركم عن التسلسل. اوكي تسلسل الاجيال، واللي عنده المعلومه بعد يضيف لي عليه معلومه. بقول لكم كل جيل من سنه كم لكم وشنو يسمونه بالضبط، وانتم بعد كلموني وناقشوني في هاي السالفه. كل واحد بيتصل فيني بقول له انت من اي جيل وشنو اغنيه جيلك. اوكي، على شرط الاغنيه فيها شروط، صح نواف؟
1: شنو الشروط بعد؟
0: شروط الاغنيه انت انت عاد اكثر واحد تعرفين الشروط. اي الاغنيه لا. لازم ما تكون حزينه، اوكي، لان احنا مو في الليل ولا في المغرب، احنا في الظهر يعني شمس.
1: سوري يعني بقطعك. إيه؟ الاغاني الحزينه
0: اي
1: ترى مو في الليل ولا المغرب
0: بس مو بالظهر. لا لا مو بالظهر،
1: مو فيها وقت معين ترى.
0: لا لا حرام حرام. لا اوكي لا، انا بصحح المفهوم، يمكن اتفضل. في ناس يعني يبون يتبعون ذا الشيء، يعني معقوله ام نواف الحين ناس طالعين من الظهر شقيانين تعبانين بيصيدهم الشارع السيد، لابسين حزام السلامة، خايف يعني متابعين يعني المنظومة الجديدة حق المرور، عشان شيء يعني ما يسوون أخطاء. أوكي في الشارع مثلا في ناس طالعين منجزين اليوم، أوكي أنجزوا ومستانسين فرحانين. في ناس طالعين ما خلص الوقت، ما خلص شغلي، فهو شوي متضايق. في ناس لا متضايق من الأساس، أوكي يعني ترضين شمس وحار، اليوفي مرتفع، وبعد نحط له شو اسمه؟
1: لا لا لا، انا مو القصد ان انت تحطين له. انا مو القصد، لا لا
0: قصدي وبعد يختار عشان شيء من الشروط.
1: لا لا انا يعني مو قصدي ان انا على اساس ان انا بختار اغنيه احد يسمعها، او مثلا اغنيه حزينه احد يسمعها. لا طبعا هالوقت هذه يعني خصوصا الظهر، يعني من الساعه نقول من عقب اذان الظهر من 11 ونص للساعه 3، يعني الواحد والده يقول يلا عن هالشم
0: شفتي
1: يعني.
0: فش يسمع من ايه اليوم الحلو ده ورايح
1: يسمع شيء يبرد على قلبه وعلى يومه.
0: سمعتي فايزه شو تقولي؟ تقولي بروحي تسمعيها. يلا نسمع ايرس ماريا زين واستمتعي فيها يا منواف، وانا سعيده وايد سمع صوتك اليوم
1: حبيبة قلبي. شكرا جزيلا.
0: عفوا، كل واحد بيتصل فيني اليوم لدرجة الحرارة وهل هي تناسب على الأغنية ولا لا.

0: الله الله الله الله، صراحة غنية مشكورة والله أم نواف، صراحة غنية قالت علي لأن هي وعليك فايزة آية الأسمر يا زين لأن المهم. فإحنا اليوم لحين أنا ما دشيت في موضوعي ولا شرحته ولا شيء، ولكن الحين أول المكالمات بعطيهم مجال هم بروحهم يعبرون عن الموضوع مثل ما عبرت عنه أم نواف. يلا ناخذ أم خليفة معنا على الخط. ألو،
1: هلا أم،
0: أهلا وسهلا أم خليفة.
1: هلا بك عمري، شلونك؟ شباب
0: أنا طيبة طول ما أنتوا بخير وبصحة وطيبين ومستانسين وتسمعونا.
1: حبيبتي بسلامتكم، مستانسين يا عمري.
0: الحمد لله، إن شاء الله دوم يا رب.
1: شلونك أبو؟ إن شاء الله طيبة. أنا طيبة، أنا على الوعد.
0: لا لا أشوفي،
1: بيكيلي ذاك الأسبوع لو مرة أو مرتين في الأسبوع، صح ولا لا؟
0: والله ما قصرتي، قدها وقدود، قدها وقدود والله.
1: حبيبتي
0: في بعد واحدة قالت لي وعد، ما أعرف من
1: أدمون ريضة،
0: يمكنسي أنت واحدة. انزين أم خليفة، لبيتي في من إن شاء الله. شو موضوعنا اليوم؟
1: والشيء ما يطلع منك إلا الزين.
0: حبيبتي عمري. حبيبتي إنزين. أم خليفة أنتي من أي جيل؟
1: أنا السبعينات، كان قلت لك أنا الكبرى.
0: وين نسيت يعني أحن أنتي وأنا وأم نواف سبعينات.
1: أي
0: إنزين. هل أنتي متوافقة يا أم خليفة؟ سمعتي من نواف شو قالت أول؟
1: إن إحنا تعلمنا من عيالنا وايد أشياء.
0: أو لا، هذه واحدة. بس سمعتيها لما قالت إن إحنا جيلنا مال السبعينات يتوافق مع الجميع. نقدر نعم. نقدر ممكن. نقدر يعني نتعامل مع كل الأجيال.
1: أي نعم، وإحنا جيل عمري خلاص. ما في مثلنا إحنا. إحنا دكتور نفر على قولة ربعنا لنور.
0: زين ليش يعني
1: كل الحلا فينا وكل الزين فينا.
0: الله، هذه صدقتي كان صدق والله.
1: ايه، واللي تشوفنا ما يقول ان احنا من جيل السبعين
0: بالضبط. انت تلاحظين بخليفة هاي نقطة انت اثرتيها.

0: تلاحظين ان احنا الحين جيلنا يعني قبل ها قبل ايام يعني قبل من زمان يوم احنا صغار
1: إيه؟
0: اذا واحدة عمرها 30 سنة نقولها خالتي صح ولا لا؟
1: اي نعم صح.
0: إيه 35 صح. خالتي يعني كذي عيب يعني ان احنا 31 سنة ناديها باسمها صح؟ احنا الحين انزين في السبعينات عادي نادونا بسامينا ولا شكلنا متغير واصلا حتى اللي قلتي عمرك يقولون
1: ما يصدقون
0: من صج كام والله
1: هلا. اي والله ما يصدقون امي كلش الحمد لله وي ما يحسد الا المال
0: لاصحاب
1: بس الله علينا الرحمن الرحيم.
0: زين فانت متوافقه مع جميع الاجيال؟
1: نعم.
0: وتقولين احنا جيل السبعين نعرف حق الكل واحنا احلى الجيل؟
1: اي والله احلى جيل احنا.
0: انزين من جيلك ام خليفه شنو الاغاني اللي في جيلك يعني
1: اللي اتطراها وايد؟
0: اي
1: اغنيه ابو بكر سالم غيار.
0: غيار شلون اللحن شلون
1: تقول لك غيار باين في كلامك وابتسامات لي في ضحكتك بسرار يا خلي علامة
0: يا سلام.
1: المحبة وفاء وسرارها أسرار
0: يا سلام يا تعجبيني والله أم خليفة بس حفظتي انتي حفظتي من ذاك الأسبوع صح؟
1: اي خلاص علمتيني على هالسولفة
0: زين سويتي والله شاطرة. زين أم خليفة تدرين كم درجة الحرارة برا؟
1: والله اليوم أنا أوريدي برا يعني
0: أوكي
1: أتوقع يا 38 يا
0: 36 أتوقع هنشوف يا 38 بعد أنت كثرتي شوي ترى
1: بس يعني ما تبتعد
0: يا 38 يا
1: 36
0: 34 تعتقدين أغنيتك إيه فأغنيتك أعتقد أنها تتناسب مع درجة الحرارة
1: حدها
0: حبيبتي يا أم خليفة مشكورة شكرا انك انت وفيتي بوعدك شكرا انك خليتيني اسمع صوتك شكرا انك انت يعني تمتلكين روح طيبة هاي جيل السبعينات هاي جيل السبعينات
1: ما عليك زود يا عمري
0: حبيبتي يلا نسمع اغنية أم خليفة التي تتناسب مع الاجواء.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه، خلكم ويانا وسمعونا آراءكم في سؤال اليوم. ستار كافيه.

إذن رحب فيكم من جديد مستمعينا، وما زلنا نتكلم ونتحدث عن الأجيال وتطور الأجيال بمرور الزمن، وإن شاء الله بنتكلم عن التسلسل الزمني للأجيال من الجيل الصامت إلى الجنزي والألفا، ويعني عشان كل واحد يعرف جيله. حتى أني بحاول أقول لكم الأجيال مثلا من سنة كم لسنة كم، أوكي؟ في جيل X، في جيل Y، في جيل BB، أوكي؟ فإن شاء الله اليوم موضوعنا حلو، لأنه يفتح لنا باب الذكريات، الاختلافات بين الناس وأجيالهم، طريقة التربية، التكنولوجيا، وحتى الأشياء الطريفة بين الأجيال. والأهم أن ودي يعني أخلق نوع من التفاعل القوي بيني وبينكم من خلال الاتصالات، وتقدرون تتواصلوا معنا على 1-74-52-56، وأبي أسألكم جيل منو أنت؟ أنت من أي جيل؟ هل أنت من الجيل الصامت؟ أو أنت من جيل الجنزي؟ أو أنت من جيل وايد أجيال؟ أوكي، أنت من أي جيل؟ كل جيل بيختار غنيته اللي يعني كان من زمان في ذاك الجيل، أوكي، أو في ديش السنين، كل واحد بيختار غنيته. شروط الغاني، فايزة تضحك، شروط الغنية وليالي بعد، إن الغنية صج قديمة لكن لازم تتناسب مع الجو، حرارة الجو، حرارة 34 الغنية لازم تكون وايد حلوة، كل ما ارتفعت الحرارة صار أحلى الغنية، أغاني فيها دموع وحزن الظهر نو. أصلا في ستار كافي إحنا ما نحط أغاني حزينة، أوكي؟ يعني هاي شروط. ف تواصل هناك في الاستوديو، ايش قاعدين تقولون؟ اتصال فيه؟ اسمع، الله احبك احبك يا سلام. ايوه هاي جيل، هاي جيل السبعينات، جيل السبعينات على طول طاير

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه.
1: ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين FM 92.3.
2: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 174-55-556 وخلوا أسئلتكم جاهزة.

يعني اليوم موضوع حلقتنا موضوع حلقة الأجيال. احنا مو بس نتكلم عن تواريخ ميلاد اوكي، احنا نتكلم عن ظروف عشناها، احداث يعني او عاشتها هذه الأجيال، احداث شكلتهم، اشياء اصنعت شخصياتهم. يعني الأجيال القديمة مثلا اللي عاشت بدون انترنت، يعني هذين جيل وايد

0: وايد وايد غير عن الجيل اللي الحين ما يقدر يعيش من غير انترنت، اوكي؟ والانترنت بالنسبة له يعني الماي والهواء. فبنتكلم ان شاء الله عن الاجيال، وببتدي مع الجيل الصامت اللي هو تروم تبتدي عاد وايد قديم، من 1928 ل 1945. بقول لكم عنه لكن خل اخذ اتصال. الو.
1: ايوه
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا.
0: لا لا هاي صوت جيل توه هالايام صح، جيل لازم تقولين لي انتي صح ولا لا؟
1: عاد
0: من معاي؟
1: معك فاطمه.
0: فاطمه يعني انت اظن الفينات شيء كذي؟
1: اي عادل.
0: كم؟
1: 2004.
0: اوه مشكله مشكله، يعني انا صج انتي الحين ها؟
1: شوي.
0: لا صج مو شوي.
1: لا توت شباب انتي.
0: حبيبتي والله شوفي فاطمة، تعلمي دائما ان العمر مجرد رقم، اوكي؟ وان روحك الروح اللي انت تمتلكينها وتعيشين بها هي اللي تبين انت في اي عمر. احيانا شوفي احيانا نفس الموديل مالك 2004، لكن لما تين نسولف معاكم نقول شنو ذي بال قديم، كأنك أنت مال جيل ما أدري كم، عرفتي؟ وفي ناس قديمين وايد إنزين، فيقولون بو ما شاء الله روحة شباب شبابي يعني كذي، أوكي؟
1: صحيح.
0: إنزين الحين أنتي 2004 وإن شاء الله العمر كله يا فاطمة. أما عارف ليش ليالي طلع علي؟ ليش ليالي ليالي تعرفين ليالي من؟ المتابعة والمنسق مال برنامجنا، وهي اللي ردت عليك التليفون. وايد متشوقة تسمع 2004، ما أعرف ليش. زين قولي لي يا فاطمة، جيلك 2004 والجيل الأقدم منك الكبار اللي نفسي يعني زين جيل السبعينات مثلا، في البيت أنت مع الوالد والوالدة خوات يعني الأهل، شلون شنو الأشياء اللي أنت متفقة معاهم فيها والأشياء اللي تختلفين وتقولين أوه شنو ذي؟ قولي الصج بصراحة.
1: والله يعني أنا صراحة يعني من النوع اللي دائما بعترض، يعني دائما يعني بتناقش أو بتفلسف على الشخص، مستحيل أوافق الرأي، لازم أتفلسف يعني. شنو ما كان الرأي؟
0: ها أنتي قلتي لازم أتفلسف، بس عاد يعتمد.
1: لازم.
0: أنا أتفلسف وأنا على دراية وعلم ومنطق وأتكلم وأنا فاهمة، ولا أتفلسف لمجرد الفلسفة فقط والعناد.
1: والله يقول لك إنه لازم تعرفين من كل موضوع حتى على ثاني، يعني تكونين مواكبة كل المواضيع، يعني جيت تناقشين كل المواضيع.
0: شاطرة شاطرة فاطمة. صح أنتي صح. إنزين فلما تتناقشين مع الجيل اللي اسبقتش، هل تلاحظين هناك توافق يوافقونك على الرأي؟
1: والله إيه والله في توافق.
0: أوكي.
1: إيه لأن ما حاول أطلع عن نطاق تفكيرهم.
0: حلو.
1: إيه.
0: تمام. إنزين في شنو الأشياء اللي تزعجك في الجيل اللي سبقتش بوايد؟ مثلاً جيل السبعينات. جيل.
1: بوايد يسمعونا دائما يستصغرون منا شوي.
0: يستصغرون جيل الألفينات.
1: إيه.
0: أوكي. شلون يعني؟ أعطيني مثال. أعطيني مثال.
1: مثلا موضوع الدراسة، موضوع الشغل.
0: أوكي.
1: هالسوالف.
0: أوكي استصغرونك شلون يعني؟ أعطيني مثلا أنت موضوع تناقشتي فيه يخص الدراسة أو الشغل، حسيتي أنه هو مثلا النقاش حاولوا فيه إنهما لا أنت ليحين يستصغرونك يعني، أو لا أنت ياهل الحين لا تكلمين عن هالشيء مثلا.
1: أنا في البداية كنت معترضة أن أكمل جامعة وكذي. كنت أبي مثلاً نادش بزنس ومن هالكلام.
0: أوكي. من غير دراسة. من غير دراسة.
1: أول شيء كان بدراستك بعدين سولي تبينه.
0: أوكي.
1: إيه.
0: وهل هذي تشوفينه غلط استصغار؟
1: لا أكيد ما أشوفه غلط. بس يعني كل واحد له وجهة نظره في النهاية، يعني مو بلازم أنا أكمل دراسة عشان أنجح في حياتي.
0: بس الدراسة مهمة تصقل الشيء اللي أنت تبين يعني تسوينه، يعني بتعلمك على أدوات وأشياء يعني أنت صح الحياة تعلم. وفي ناس عادل. أنا ما مو بضد إنه لا بالعكس، أنا أبدا ما أشجع على الكلام اللي قلتي، أنا حين ضدك أوكي ضدك لأن أبي مصلحتك يعني حين في هالزمن من ما يدرس فاطمة حتى الكبار الحين حتى في الكبار في السن تشوفينهم يقول لك يا ريتني انا واصلت وبال

0: فعلا الحين يعني صار عندهم المجال انهم يكملون دراستهم. فشلون واحدة مثلك في 2004 مولودة تقول انا ما بكمل دراستي الجامعية؟ لكن انا ليش؟ شنو اللي يعني يخليك تقولين كذي؟
1: لأن ساعات ما أشوف نفسي مثلاً في الدراسة، فأعطني أقدر أبدع في أماكن ثانية غير دي مثلاً الجامعة. فأحس ساعات إن مثلاً الجامعة مثلاً تأخذ وقتي بزيادة. يعني
0: الجامعة تأخذ وقتك زيادة، بس هي ما أخذت وقتك عبث، هي علمتك.
1: يعني الشيء دام إذا ما فادني ما بيضرني. هاي هو.
0: مين قال؟
1: أنا أقول.
0: لا، شلون ما بيضرك؟ شلون تشتغلين؟ اوكي انت دشيتي البزنس.
1: ما فاضني ما بيضرني يعني.
0: بيضرك يا فاطمه، شلون ما يضرك حبيبتي؟ يعني الحين انت تقولين انا ما بدرس في الجامعه، بتجه لمجال البزنس. اوكي دشيتي مجال البزنس، صادتك مصاعب عراقيل الله لا يقوله يعني. اوكي انزين، اضطريتي انك تسكرين هذه البزنس، الحين تبين تشتغلين صح ولا لا؟
1: صح.
0: انزين وين بتشتغلين من غير شهاده؟ شنو الشغل اللي انت بتشتغلينه من غير شهاده؟ هل طموحك يوقف لهالمرحله؟
1: بس يمكن يعني ابطل لي مجال واكمل فيه، يعني مو لازم اني افشل.
0: يعني انت الحين تقولين ان من زمان يعني في ناس يشوفون ان الشهاده الجامعيه يعني يشوفونها بس هي الطريق الوحيد للنجاح. اليوم صرت أسمع الحين منك إن في ناس نجحت في التجارة، نجحوا في شوفي هاي تأثير السوشيال ميديا على الشباب والسوشيال ميديا والله والمشاريع الخاصة، وحتى في مهارات يتعلمونها بروحهم ومو شرط إحنا ندرس في الجامعة. إيه
1: صح. في وايد مصدعين وما جوا الجامعة.
0: ما إحنا ما اختلفنا، أكيد ما اختلفنا. تدرين هاي موضوع بروحه بفتحانة يمكن باتشر كله منك. انزين 2000 لا صدق انت بقول لك شيء، لا تتاثرين يعني حتى شبابنا عيالنا اللي من سنك السوشيال ميديا مو كل شيء تشوفونه صح ومو كل شيء تشوفونه صدق. اوكي مو كل شيء تشوفونه صدق، ترى ورا خلف الشاشات. ويمكن سمعنا احنا في ايش كثر من البودكاست، سمعي بحثي، هل كل اللي احنا نشوفهم عبالك ان هذه هي حياتهم الحقيقية؟ لا، بعضهم اي، بعضهم اي، وبعضهم الاكثر لا، بعضهم حالفهم الحظ ونجحوا اي، لكن بعضهم لا، واكثرهم ترى جامعيين للعلم، اكثرهم جامعيين. فلما واحد منهم يتعثر في بزنس ولا شيء، ترى هو عنده شغله، هو مو بس متجه حق بعدين شوفي هم ابتدوا وهم يشتغلون، بعدين يوم شافوا روحهم لا ابتدوا والله اوكي يقدرون انهم يمشون روحهم وخلاص عرفوا الطريق الصحيح، خلاص اتركوا الشغل وابتدوا هم يشقون طريقهم نفسهم. بس انتي ابتديتي باللي انتهوا هم عليه، which is wrong، ما اتفقين معي لان انا جيل قديم صح؟
1: لا ما اتفق يعني اكيد.
0: اي حبيبتي شوفي كله حق مصلحتكم والله العظيم، كله حق مصلحتكم. هذه زمن لازم الواحد يعرف شلون يواجه الحياه، يكون متسلح بالعلم. ترى طموحك ما بيسقل لعلمك، وانا فاتحه الموضوع
1: ان شاء الله.
0: زين ما قلتي لنا 2004 شنو الاغاني اللي تسمعينها؟
1: ابدي علمتني راشد الماجد.
0: الله علمتني. ترى هاي مالت سنه كم فايزه الاغنيه؟ اعطيني احب اقول لك انا على ما فايزه تبحث سنه كم. انا لاحظ بعد ترى في الجيل الجديد الالفينات يسمعون اغاني جيلنا. شلون يعني جيل كم؟ 89 98 98 98 فاطمة ليش علمتني؟ انقطع الخط؟ ليش؟ اوكي تخيلوا ان جيل الالفين اوكي يسمعون اغاني قديمة لا ولا تشوفين أشكالهم يعني كذي هلون تي معاهم لا متأثرين، ولا تشوفينهم في الحفلات كذي هلون على الشاشات كلهم صغار لكنهم حافظين الأغاني اللي فيها كذي كلام

يعني في نوع من المعاناة كذي يعني. هاي 2004، 2004 صرنا احنا بالعكس الحين 2000 وما ادري السبعينات. انا ايه اليوم الحلو ده وما علمتني. يلا علمينا فايزة خلينا نشوف.

صراحة أنا نسيت أسأل فاطمة كثر ما تدودحت يعني بالمعلومات اللي عطتني إياها وعلى يعني طريقة تفكيرها، واللي حبيت أنا أغير فيه شوية، وإن شاء الله فاطمة بتغير وبشوفها دائما يعني أحس فيها طموحة، لكن يبلها شوية يعني تيون تي هاللون. أوكي زين، أنا يوم قالت لي الغنية أوكي عرفت أنها علمتني حيوان أسمع الكلمات، قلت وي نسيت أسألها كم درجة الحرارة برع. خلنا نشوف درجة الحرارة برا، هل هي تتناسب مع الأغنية؟ تقول أنا كنت أشوفها 34، هل هي 50 الحين جماعة؟ ارتفعت في 50؟ يلا علمتني.

للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6 كافيه.

0: قلت لكم يا مستمعيني الأعزاء أغانيكم اليوم أغاني الأجيال صراحة تعتمد على درجة حرارة الجو. ارتفعت الحين 50 صراحة. موديل 2004 جيل 2004 اختارت أغنية يعني معاناة معاناة صراحة. أوكي ناخذ اتصال من أم عبد الله. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ليش شلونك اختي شخبارك؟
0: أنا بخير طول ما أنتوا بخير.

0: بصحة وسلامة. أم عبد الله،
1: أحلى جيل إحنا.
0: أي سبعينات طبعاً.
1: سبعينات.
0: شفتي والله أوه وايد سبعينات اليوم. أنت ثالث ثالث واحدة، رابعكم أنا.
1: الله يحفظنا.
0: آمين. أم عبد الله.
1: عمري.
0: ما يمر عليك ظالم. سمعتي جيل الحين شنو الأغاني اللي يسمعون لهم؟ صرنا بالعكس، يعني جيل الجديد الحين من 2000 ل 2013 بعد، الحين زادت فايزة علي معلومة، سمعون الأغاني العذاب.
1: لا لأنهم عارفين أغاني جيلنا أغاني يعني
0: الثقيلة.
1: حلوة، أغاني لها معنى، كلمات مؤثرة. لكن الحين جيل الحين أغاني الحين كلش ما لها معنى، أغاني تافهة الصراحة.
0: هو صج ما لها معنى، بس هما كصغار يعني ليش يعانون؟ ليش أنا أسمع أغني إذا الحين الاتجاه يقول لك شنو؟ الواحد عشان يعدل نفسيته لازم يسمع أغاني ما بقول اللي ما لها معنى، بس الأغانية تعرفين أغانية
1: الفرفوشة.
0: إيه الفرفوشة. أوكي ليش أنا أسمع أغنية تزيد من توتري، تزيد من قلقي؟ يعني حتى وإن ما لام يعني مو شرط انك انت اساسا عندك موضوع عشان مثلا تضايقين من الاغنيه، ساعات ما يعنينا الشيء، ما يعنينا. اوكي فجاه تسمعين اغنيه تستغرب صراحه، يعني الناس اذواق لكن انا استغرب الناس يدشون فيلينج في الاغنيه وهم ما لهم اصلا، يعني ما في سبب معين ويتأثرون ويتغير. ليش ليش ليش أغير مزاجي؟
1: مزاجهم يتغير.
0: تعرفين أنا أم عبد الله، لأن أعوذ بالله من كلمة أنا يعني على طول صج أقول لك أعترف، أصلا مستمعين يعرفون يعني وبالذات الخميس يكشفوني على الآخر، أنا مستحيل أسمع أغنية فيها كلمة واحدة تنزل حزينة أو تنزل من معنوياتي أو أي شيء ثاني. والله وأفضل بعد أسمع موسيقى كذي هاللون، يعني موسيقى شي ونيسة أفضل من أنا أسمع أغنية تنزل من معنوياتي، لأن ما لا داعي. يعني حين الصحة النفسية أنت حكي عنها صح ولا لا؟ ليش أنا أخرب نفسيتي عشان
1: الأغاني الفريحية أو الفرفوشة الحين؟ أصلاً حتى تعطيك طاقة.
0: أيوة
1: تقلين يومك حتى إذا مثلاً في هالجو اللي درجة الحرارة 41.5.
0: ها أنت عندك 41؟
1: أيوة
0: ترى أنا مختلفة. لحظة هلا نحن داخل الاستوديو غير، ترى احنا برد عندنا هني، والله عندنا برد في الاستوديو. زين بما أن درجة حرارتك 41 يا أم عبد الله وأنت من السبعينات، الله يستر، رجاء خففي علينا حرارة الجو رجاء.
1: يقطع صوتك ما سمعت.
0: اي يقطع صوتك. يقطع ها. يلا شنو الأغنية؟
1: أغنية ترويش
0: بسم الله.
1: قلبي معك.
0: قلبي معك يا مشغل البال.
1: أيوة.
0: نعم هذه أغنية.
1: هالأغنية لها ذكريات يعني توديني لعالم آخر.
0: الله.
1: لها ذكريات البار والرنوي والتخييم، يعني كانت أيام جميلة، أيام
0: صج.
1: حلوة
0: والله صج رجعتينا. شوفي غنية سبعينات اخترتيها شوي فرفوشة بعد وكلماتها حلوة. انزين أم عبد الله تعرفين شروط البرنامج؟ ضحكتي لا؟ زين احنا قلنا اغنية اذا درجة الحرارة مرتفعة برا تنزلونها لازم. وانت اخترتي صح. اوكي واي واحدة تطلب او اي واحد يطلب اغنية يغني مقطع منها وممكن ارد عليك عادي. اذا حضر عادي عادي عادي مع عبد الله، احنا قاعدين يعني نرفع معنويات بعض صح. يلا
1: أخاف تقطعين البرنامج من تسمعين.
0: أفا أنت قولي وأنا برد عليك على طول. يلا أنا أبتدي.
1: إذا بقول لك الكلمات
0: يعني كلمات خالية عارفة حظة. يلا قلبي معك.
1: قلبي معك يا مشغل البال ملجأ.
0: أيوة.
1: لا والله
0: والله حلو والله حلو مع عبد الله. يلا أجين يلا قلبي معك.
1: أحلى.

0: واصلي يا مش
1: مشغل البال نلتاع يلي تدور ما يربعت
0: ما يزيد التياعي
1: يزيد التياعي
0: المشكلة النكفة.

0: ويلكم نفس الشيء ومشاركاتكم تنقلونا إلى يعني محاور أخرى. تدرين كم محور حضرت لكم؟ تدرين كم؟ 13 ورقة قدامي
1: ما شاء الله.
0: 13 ليحين ما قلت ولا محور منهم.
1: وأنتي تجملين البرنامج وما شاء الله قلوبك ويعني
0: حبيبتي حبيبتي انت اللي مشكورين وايد. لولاكم ما كنا نقدر نستمر في هذه البرنامج، لولا اتصالاتكم، لولا كومنتاتكم، لولا تعليقاتكم على الانستغرام، ولا حتى تعليقاتكم شيء وانتم تكلموننا، ترى هاي شيء بعد يرفع من معنوياتنا ويخلينا نعطي اكثر واكثر واكثر، ويحملني انا المسؤوليه ان كل يوم احاول اني يعني اتناول موضوع يعني يعجبكم، وان شاء الله الله يقدرنا. وقلبي معك يا حطي

0: إذا نتواصل معكم جديد مستمعينا، وإحنا ما زلنا نتكلم عن ونشوف ونسمع شلون تتطور الأجيال صراحة بمرور الزمن. وأعتقد إن إحنا الأجيال اللي جديدة قاعد ترد وراء تبي جيلنا، عرفتوا؟ يختارون أغانينا، إحنا نختار أغانيهم. فمثل ما قلت لكم قبل يعني في بداية الحلقة، اليوم احنا نفتح باب أول شيء للذكريات، مثل ما أم عبدالله تقول الله هاي الأغنية ذكريات، رجعتيني لي الرانوي في البار وأيام يعني عندها لها ذكريات فيها. هاي الموضوع نتكلم فيه الاختلاف ما بين الأجيال، طريقة التربية ما بين الأجيال، والتكنولوجيا اللي الحين احنا هم يستخدمونها وإحنا قاعدين نتعلم عليها، الأشياء اللي تضحك، الأشياء الطريفة بين الأجيال. فالحمد لله إحنا قدرنا اليوم نخلق يعني تفاعل بيننا وبينكم، وقلت لكم إن في جيل اللي هو الجيل الصامت يسمونه الألفا، عرفته؟ وهاي اللي قلت لكم عنه قبل شوية إنه هو جيل وايد قديم. عاد شام قلنا من 1928 ل 1945، أوكي؟ وفي جيل اسمه جيل الطفرة، أعتقد بعد جيل الطفرة يعني شنو؟ الجيل اللي الأحلام وبناء البيوت واللي عاشوا البداية الجميلة، والتلفزيون اللي كان حدث بالنسبة لهم، التجمعات العائلية كانت أسلوب حياة بالنسبة لهم. قبل أن تناول جيل أكس، خلوني أخذ سلمان معي على الخط.
1: يا هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أوكي، مسموع الصوت؟
0: أهلا وسهلا سلمان.
1: أهلا، أنا ما أدري إيش القصة مع الإذاعة، كل ما يتشارك يكون موضوع متعلق بالأجيال.
0: شفت
1: ما أول مشاركة يعني.
0: لا سلمان، أنت مشاركني من قبل صح؟
1: إيه قلت لك إن إحنا أقواس ونتفق.
0: إحنا أقواس، أوكي، إذا أنت قوس وأنا قوس.
1: ايه
0: زين. لا، وموديل 2001 انت صح؟
1: 2001 انا، والكل يقول لي موديل كروزر.
0: زين، موديل كروزر. سلمان، انا قد تناقشت معك من قبل

0: والله ما شاء الله عليك، يعني تناقشنا ما اتذكر في شنو الموضوع، بس كان نقاشك وايد حلو، ويعني شكلك ملم بالمواضيع اللي احنا دائما نطرحها. سلمان، ليش انتو 2001 والالفينات تسمعون اغانينا احنا السبعينات؟
1: اولا انا عندي تعقيب على الاخت فاطمه اللي اصغر مني بكم سنه بس ما تبي تدرس جامعه. اعتقد ان هي تحتاج تتناقش مع احد في مثل عمرها وخاض التجربه عشان يوعيها بالايجابيات والسلبيات.
0: ممتاز.
1: وايد الفكره هذه منتشره في الاوساط الجديده حاليا، خصوصا مع الاجيال اللي ابعد منا شوي. يعني تحتاج ان هي تستفسر اكثر على الحياه الجامعيه والفوائد اللي تحصلها من الحياه الجامعيه. يعني اعتقد هالشيء
0: سلمان، تعتقد ان كلامي
1: قرار حاسم
0: بالضبط، تعتقد ان كلامي اللي قلته لها طالما انت سمعت فاطمه ايش قالت، تعتقد ان فعلا يعني السوشيال ميديا اثرت عليكم انتم وجي على جيلكم انت، وبما ان انتم تشوفون كل شيء سهل وكل شيء تحصل بسرعه، وفي ناس عاديين في غضون شهر ولا شهرين شفناهم صاروا وناس مثلا اثرياء، هل هاي الشيء ممكن اثر على فاطمه او على تفكير فاطمه او على اللي مثل فاطمه يحب انه يتجه للبزنس اكثر مما انه هو مثلا يدرس ومن ثم يختار طريقه؟
1: والله انا عندي راي معاكس، احنا نشأنا من واحنا يعني تقريبا مراهقين على السوشيال ميديا، فوايد نعرف الشيء الصجي من الشيء المفبرك. ولكن المشكله تكمن في وين؟ ان احنا جيلنا صجنا عنده ذكاء وايد عاطفي، ولكن لعله يبي الطريقه الاسرع، لان هو مجرد بوست الواحد يسويه ثلاث خطوات فيعتقد المتلقي انه ممكن يكمل مشروع في هالثلاث خطوات.
0: صح.
1: اعتقد تنقصنا بس البروسس الاجرائيه في الموضوع.
0: صح صح صح كلامك، كل شيء صار حين بضغطة زر، عشان كذي بعد يتم الترويج حق الشباب ان انت والله تقدر تسوي كل شيء في ضغطة زر، تقدر دش معانا في هالشيء في ضغطة زر، تقدر تحصل على مبالغ مثلا عن طريق بوست تنزله او بث تدخله، ممكن ان انت تسوي كل شيء اللي مثلا الجيل اللي قبلك ما قدر انه يسويه في السنوات انت بتسويه في ايام.
1: المشكلة اللي يدشون بتوف كلهم مو جيل 2000، يعني إذا قدرت أعمم
0: عيال.
1: كلهم ما فوق،
0: لا في جيل 2000 في،
1: يعني موضوع نقدر نتناقش فيه شوي.
0: بالضبط بالضبط، بس المشكلة إن لو قلنا لا مو جيل 2000، لا جيل لازم نسمي، فأنا ما لا ندخل في هالسالفة سلمان،
1: ما اسمع،
0: لا ندخل في هالسالفة،
1: ما عليه مشكلة. بالنسبة حق سؤالك عن إن ليش إحنا كجيل نسمع أغاني السبعينات، أعتقد إن إحنا نشأنا على الكلاسيكس أكثر. يعني أنا مثلاً وأنا أسوي قهوة أسمع عبد الحليم وأم كلثوم نجاة الصغيرة.
0: ليش
1: هاي الأشياء إحنا مرة اللي قاعدين نسمعها، بينما الجيل اللي عقبنا ولا اللي قبلنا يسمعون مثلاً الأغاني الحديثة ولا كذي. اعتقد ان الموضوع له علاقه بتوسع المنظور، يعني احنا لان شفنا وايد اشياء ممكن في السوشيال ميديا وبرا، فصار عندنا خلفيه وصارت غرف الصدى اللي في مخنا تتردد بالتجارب الخاصه بالاخرين مو بس تجاربنا. فاحنا نسمع حق الاغاني نتعاطف مو بس مع نفسنا، مع الاخرين ومع تجاربهم، خصوصا اذا مثلا كانوا اصدقاء ولا شخص فعلنا وياه بشده في السوشيال ميديا. فلو حبيت بنسبه يعني حق السبب بغض النظر عن الاغنيه حلوه.
0: بس وانت تسمع وانت تشرب الشاي وانت تسوي لك القهوة تسمع عبد الحليم ونجاة الصغيرة، يعني قلت أسماء كبيرة ترى، ها يعني على واحد عمره 2001 أو مواليد 2001، which is يعني شيء عظيم إن هاي ذوق، فهمت يعني هاي بالعكس شيء وايد زين. احنا ما نقول ليش انتو تسمعون لأن شيء مو بزين، أنا أقول شلون جيل 2001 يستمع لأغاني قديمة، شو اللي خلاك؟
1: خليني من اللي علمك؟ ليش؟ لأن احنا مهاتنا وبهاتنا غالبا مواليد نهاية الستينات لبداية السبعينات، فهم عاشوا على هاي الذوق، فبالتنميط اللي صار وهم يدندنونها وهم يحطونها ككاسيت في الراديو يعني تشربها عقلنا الباطن. تقريبا يعني انا بعد اغني قلبي معك مثل المتصله اللي قبل لان ابوي يغنيها.
0: سلمان، كنت بسالك سؤال سمى الله عدوك ونسيت، يعني اي شنو معنات
1: خلينا انا اضيف لك نقطه يمكن على ما تذكرين السؤال. احنا الفرق بينه وبين الجيل السابق عندنا مشكله يمكن مو واضحه تسميتها بطريقه معينه، احنا يعني خلني اسميها ان شوي شد وجذب مع مواليد التسعينات، ان هم يشوفونا وايد كبار خصوصا كشكليا كعمريا، يشوفون ان احنا يعني خلصنا كل التاسكس مال الحياه، وهي النقطه تنازعت عليها بشكل مو طبيعي معاهم. لان وانا حتى في ايام اللي كنت في الجامعه كانوا يقولون لي وين عيالك بمجرد النظر الى شكل

0: لحيه وشنب وجسم وكذي
1: ايه.
0: يعني حتى رابع الباقيين معظمهم يعتقدون نحن في الثلاثينات. فهم
1: هذه نقطه مهمه يعني ايه. انا قلتها يمكن في بدايه البرنامج، احنا مواليد يعني قبل من زمان على ايامي انا، اوكي صدق لما نشوف احد عمره 30 زايد قاصر كذي، خالتي عمي صح ولا لا؟ الحين 30 انزين ما يرضون اصلا، ما يصير لانه صغير بالنسبه لنا، اوكي. فالغريب انه فعلا اشكال الفينات اشكالهم كبيره صدق، اوكي اشكالكم شيء وانتم تمشون صدق. انا ما اعرف عبالي مثلا انتم كبار وايد، واحنا صاير العكس، ان مثلا جيل السبعينات لما يشوفونا معقول هلا ما شاء الله عمرك هالكذا، يعني تعرف اللي يعني ما اعرف، شيء غريب صراحه ما اعرف.
0: هو يمكن مو غريب لان نسبوا الموضوع حق ان الاغذيه وكانت مهرمنه، فطلع علينا احنا
1: والله خش
0: يقولون
1: الاغذيه والمهرمنه بعد. انا هاي بروحها موضوع،
0: هاي موضوع ثاني.
1: اي والله اي والله. انزين سلمان، كم درجه الحراره برا؟
0: مكتوب عندي 37 بس انا السياره مكيفه.
1: ها زين، احنا بعد في الاستوديو 34. انزين قبل كل شيء، قبل يعني نسمعك اغنيتك، ليش الجيل الحين الهلايام كلها نسمع 6 7؟ شنو يعني؟
0: والله انا هاي توني يعني عرفت قبل سنه ان
1: اذا انا بعد
0: انا غلطان احد يصحح لي. اعتقد انه هو كود يعني ان يعني ان احنا سوينا شيء معين ولا شيء كذي، يعني هاي من المصطلحات مال الاجيال اللي احنا اكبر منهم ب 10 11 سنه يعني.
1: يقول لك
0: قاعدين نحاول نتواصل يعني حق تعريف مشترك نقدر
1: نستخدمه. ترى هي ما لها ولا معنى. انا بحثت
0: والله
1: يعني انا بحثت طلع ان هي ما لها اي معنى. المعنى يعني 6 7 قالوا انه هو ترند طلع في 25 اظن على تيك توك حق مغني راب، اعتقد رابر هو، ويستخدمها انه شيء يعني تعبير عن مزاج مو متوقع، يعني سوينج في المزاج.
0: المفروض طلعون 7-11، هاي اغنية بيونسي بعد
1: 7-11. زين، وبعد من ضمن المعلومة ان في لاعب كرة سلة يستخدمها بعد،
0: اوكي
1: لان طوله 6 تقدام و7 بوصات، فيعني معقول
0: يمكن هو بس ترند.
1: هو ترند فعلا. اي بس كل اليهال كل شيء من تقول لهم شيء 6 7،
0: يعني انا عندي مدرس بعد. رفيجي يعني قدي هو بالضبط مدرس انجليزي، فقال لي نفس الشيء، الحين الكود المستخدم بين اليهال 6 7، فاشوى ان انا واعي، هو يقول اشوى ان انا واعي عليهم انه افهم شو يقولون.
1: بالضبط يعني اوكي، فيعني ما ادري شلون 6 7. اوكي سلمان، سمى الله عدوك، 2001 شنو اغنيتك بناء على درجة الحرارة الجو اللي برا؟ احنا قلنا كل ما علت الحرارة لازم الاغنية تكون فرفشة.
0: الاغنية اللي انا طلبتها انت ما بتقدرين تقولين لي غنها لان انا بنفسي مو عارف كلمات، وياها تهب في منتصف الالفينات هذه. يعني كلنا نسمعها بدون لا ندري شنو، بس كنا نشوف الكليب على التلفزيون وما كنا ندري شنو من زود العشوائية اللي كانت. فالاغنية هذه الناس حرموني سياكت المانجا.
1: اوه من وين طلعتها سلمان؟
0: وايد قديمه،
1: وايد وايد،
0: لان على موضوعنا ان اغنيه من جيلنا، فهذه الاغنيه بنك جيلنا.
1: تخيل اي جيل كام يعني، صدق صدق هي تصلح يمكن لجميع الاجيال. ما تعرف تغنيها؟
0: لا والله ما اعرف، انا كلماتها صعبه مره باي لغه.
1: يقول لك، يقول الناس حرموني
0: بس ياكت المانجا اللي هو المانجا التيك توك المفروض.
1: اي اللون ما أعرف.
0: إذا حتى أنت ما تعرفين كلماتها ما
1: أعرف. أعرف اللحن، أعرف اللحن. تبي سلمان مستانس إنك تواصلت معنا من جديد، وأتمنى إن أنت ما تنقطع عنا، وإن شاء الله.
0: أنا ما كنت أرى إن أنت رديت أصلاً.
1: ها شفت هاي المشكلة. عيل وين اللي تابع السوشيال ميديا؟
0: رب الصدفة خير من ألف ميعاد.
1: أكيد أكيد أكيد. مشكور يا سلمان.
0: إن شاء الله.
1: الله يوفقك يا ربي. مشكور. شكرا. يلا الناس حرام.

مساء الخير لكل من انضم لنا في آخر دقائق من ستار كافي. آخر كم؟ 10 دقائق؟ مساء الخير عليكم كلكم. مساء الخير لكل الأجيال اللي قاعدة تسمعنا الحين، من جيل الذكريات الحلوة إلى جيل السرعة والتطبيقات إلى جيل الذكاء الاصطناعي. حلقتنا اليوم صراحة وايد ممتعة، خفيفة، ناسب على الجو، أوكي، فيها حنين لأن الأغاني اللي سمعناها قديمة، وفيها نقاش لأن احنا فعلا محتاجين نفهم يعني شلون جيل الحين يسمعون الأغاني اللي وايد قديمة وجيل القديم يسمعون أغاني اللي الحين يبون، يعني اللي فيها سرعة وفيها فرفشة مثل ما نقول، بينما الجيل الحين يسمع الأغاني اللي فيها شوية عتب وشوية تعب وشوية حزن، ما تناسب من واحدة ونص اعتمد. احنا قلنا على درجات الحرارة الأغاني، فشلون تطورت هذه الأجيال يعني بمرور الزمن، ومن أي جيل أنت اللي تكلمنا؟ هل أنت من الجيل الصامت أو جيل أكس أو الألفية ولا زد ولا ألفا؟ وايد صراحة جاء في اتصال ولا؟ أوكي، خلينا نقول لكم عن جيل أكس. جيل أكس هو جيل الكاسيت، جيل الرسائل الورقية، البدايات الأولى للتكنولوجيا. يمكن جيل أكس هو أكثر جيل عاش صراحة الانتقال بين العالمين، أوكي؟ في جيل الألفية اللي هو جيل الإنترنت والبدايات الرقمية، اللي عاش البلاك بيري والبدايات الأولى أيضا للسوشيال ميديا، أوكي؟ هاي جيل أكس. عندكم الجينزي، الجينزي هو جيل السرعة، كل شيء عنده سريع، معلومته سريعة وقراره سريع وطموحه سريع وحتى بسرعة يتملل، هاي يسمونه جيل الجينزي. فاحنا للحين متواصلين معاكم سمعين، تخيلوا انا بيكم تخيلون شيء معاي، لو مثلا اجتمع يدك وبوك وانت ولد اختك الصغير طبعا في مجلس واحد، وابتدى النقاش بينكم عن الحياة، أوكي؟ لو اجتمع، أوكي، يدك وأبوك وأنت ولد أختك الصغير، اجتمعتوا في مجلس واحد وابتديتوا تناقشون عن الحياة، واحد بيقول شنو؟ بوه أيامنا والله كان تعب وهذا التعب يصنع الرجال، والثاني شي يقول الدنيا تغيرت، والثالث يقول التكنولوجيا اختصرت كل شيء، أما الرابع شو يقول؟ أصلا ما يقول شيء. تدرون ليش؟ لأنه ما يرفع راسه من الآيباد ولا التليفون، ما عنده كلام يقوله صراحة. فسؤالنا لكم الأخير، هل فعلا الأجيال اللي نتكلم عنها تغيرت ولا الظروف هي اللي تغيرت؟ ويعني كل جيل يقول أنا الأفضل، ومن الأفضل أصلا فيهم، وليش دائما نسمع جملة جيلنا غير؟ أصلا إحنا وصلنا للختام أعتقد، صح؟ أنا بواصل في الموضوع باكر، حبيت الموضوع، حبيت تفاعلكم فيه صراحة، و13 رقان عدتها لكم لحين ما قلنا منها لصفحة واحدة، أوكي؟ استمتعت وايد بالحديث معكم، استمتعت بالنقاش وياكم، إن شاء الله تكونوا مستمتعين بقدر ما إحنا مستمتعين بتواصلكم معنا. إن شاء الله تكون مواضيعنا اللي إحنا نختارها لكم مواضيع حلوة وخفيفة تتناسب مع أجواء الحر مثل ما إحنا قلنا من ساعة. أي واحد عنده اقتراح ممكن تواصل معنا على قنوات على يعني السوشيال ميديا، فايزة، أنا أكيد صرتوا تعرفون الانستغرام حقنا، على أيضا تليفوناتنا، بس التليفون هذي بيكون بس وقت البرنامج اللي هو 1745-5056. وبكذي نكون وصلنا إلى الخير.

0: صراحة أنا قلت مع السلامة وختمت الموضوع، لكن مستحيل أقدر أن أرد أحد من مستمعينا وحاب أنه يدخل في موضوعنا. عبد العزيز، مساء الخير.
1: يا مساء النور والسرور يا هدى بنت درويش، الله يحفظك ويوفقك ويرزقك، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب ويخلي لك هلك ويخلي لك فايزة وتبلغون في عياركم إن شاء الله، ومساركم ورد ودهن العود ومشموم ورازقي وكل شيء.
0: الله يسلمك، شكرا شكرا اخوي عبد
1: العزيز. الله يطول عمرك ويحافظك. انا كلمتين، انا من جيل الثمانين.
0: من اوكي، على الاقل جيل
1: الحين. انا 83،
0: عقبي
1: عمري 44 سنه.
0: العمر كله يا رب.
1: والله انا لحقت على الجيل القبلي، الفنون القبليه، الفنانين الشعبيين. الله يرحمهم، محمد بن عريش واحمد قرينيه وفنان الشعب القدير والطباخ ابراهيم مسعد.
0: الله.
1: وابراهيم صالح البلوشي، هاي كلهم لحقت عليهم. إنزين. كلهم.
0: اوكي، وانت صغير؟
1: انا صغير.
0: انزين، تعلمت منهم؟ ايش سمعت لهم؟
1: انا سمعت الفنون كلها، بس انا شغلتي بس احمي طيران بس فم الله واركض.
0: الله. انزين.
1: والله.
0: انزين، الحين عبد العزيز انت ليه حين متمسك بالاغاني القديمه اللي انت فعلا كنت معاهم فيها ومن يوم انت صغير؟
1: والله ليه حين.
0: ولا تسمع للاغاني الجيل الجديد؟
1: جيلي. الجيل القديم احلى.
0: الجيل القديم احلى؟
1: الجيل القديم احلى، والفنون الشعبيه القديم احلى.
0: انزين، عطني صراحة. بما ان احنا اوريدي انا ختمت صح البرنامج، بس ما حبيت اكسر خاطرك يا اخوي عبد العزيز،
1: وبقى
0: دقايق عشان نفصل بس عن الاذان. عطنا شنو الاغنيه اللي انت تقول او الاغاني اللي انت دائما تسمع لها، وش الاغنيه اللي اختاريتها الحين؟
1: اللي اختاريتها ايا سلمان سامري.
0: الله، تقدر تغني لي شويه بسرعه؟
1: والله ما اعرف اختي، انا صوتي كلش والله العظيم
0: كلكم.
1: انا اعرف ان اسمعها وارقص عليها واحط
0: بعد انقطع.
1: الله يحفظك ان شاء الله.
0: زين، يا سلمان قلت لي هذه.
1: نعم.
0: هي يلي لدينا يا سلمان.
1: اي نعم. اي
0: هاي محافظها؟
1: لا والله العظيم، والله كلش.
0: لا بس خلاص ما دام حلفت صدقتك.
1: الله يطول عمرك ويحفظك يا اختي. مع السلامه.
0: مع السلامه. مع السلامه يا عبد العزيز، مشكور وما قصرت. بعد في احد اتصال؟ اوكي. والله صراحه حلوه الاغنيه. شفتوا شلون جيل 80 كان يعني

دائما يقعد ومع الفنانين اللي سبقوه وايد، فتعلم منهم اشياء وايد، تعلم الاغاني الشعبيه ويعني اوكي مثل ما سمعنا مثل ما قال. قبل لا نفصل خلونا نسمع اهي سلمان، بتكون هاي الختام ان شاء الله. القاكم باكر في امان الله.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
2: بحرين أف أم.
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: نشبا. 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العرب.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

وزرع البنا على صحر الرمال، هذه الشمعة تضيف لا تنقص، قصتك أحلى أحلام الخيال، أحلى

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياما.
0: يتضمن ثلاث أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ لحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السهر على ضوء القمر السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الثمن فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الثمن على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027.

27. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت أحيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: جديد الفنان السعودي الشاب عاصم سلام، ميني ألبوم بعنوان قطار الحب.
1: يا قلبي فاتك قطار الحب وياه.
0: يتضمن 3 أغاني:
1: أنا مفارق وأنا الفارق.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي، إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بعد ذاك الزعل كله

0: عاشوا وعاشوا سلمون.
1: انتوا النجوم تتلألؤون اليوم. الله الله الله يا بحرين. سلام سلام.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي، أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام.

وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 وحتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.